لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل وقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أهدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله، بدر الهدى غيث الندى حامي التالي.

0: أبوي يريف اللي جليل حلاله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تغيب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: جديد الفنانة عهود لا تبرر.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء. بلان B على 98.4 شباب.
1: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.

0: طيفك. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين اف ام على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الثمن فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثمن على هواء.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: تعالق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا أمك مستمعين الكرام،
4: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الضربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
6: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمة سلة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف.

خائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق

يا ذا الجلال وصاحب الإكرام، يا معطيا من غير ما إلزامي، الطير من أجرى لها أقواتها من غير ما من ولا إلامي، والنمل في جوف المغاور من له بالرزق والإيواء والإلهام، والنحل من زهر الخميل ومره أعطى شرابا سائغ الإطعام. لبيك يا الله يا من فضله عم الوجود بدقة ونظام، أنت الذي أعطيت كلا رزقه، يا ذا الغنى والجود والإنعام.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك.

الحمد لله الحمد لله الذي أمر بحفظ الألسنة وصيانة الأعراض والتثبت من الأخبار وحذر من الظن والافتراء والبهتان وجعل الكلمة أمانة والقول مسؤولية. نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للمؤمن حرمة تصان وللعرض سياجا لا يهان وللبيوت أسرارا لا تستباح ولا تذاع. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله أطهر الناس عرضًا وأزكاهم بيتًا وأرفعهم قدرًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى حارس اللسان من الزلل والقلب من سوء الظن واليد من كتابة الباطل والعين من تتبع العورات. واتقوا يوما

ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما جاءت الشريعة بحفظه وصيانته بعد الدين والنفس والمال أعراض الناس وكرامتهم وسمعتهم، حتى قرن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأعراض بحرمة الدماء والأموال، فقال في خطبته العظيمة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وليس العرض أمراً هيناً يتناوله الناس في مجالسهم، ولا مادة للتندر والمزاح، ولا سلعة تستجلب بها المشاهدات والمتابعات، ولا ساحة لتصفية الخصومات والأحقاد والعداوات، بل هو حرمة عظيمة من حرمات الله عز وجل. فقد تخرج الكلمة من فم قائلها هينة، ثم تنزل على قلب بريء جرحاً لا يراه الناس، وقد تهدم بيتاً بني في أعوام، وتشوه سمعة إنسان لا يستطيع أن يمحو أثرها ولو بعد سنين. وقد تنتقل من لسان إلى لسان، ومن هاتف إلى هاتف، حتى يلبس الباطل ثوب الحقيقة لكثرة ما يردد. ولهذا قال ربنا سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل لفظ محفوظ، وكل كتابة محسوبة، وكل إرسال مسؤول عنه صاحبه، وكل تعليق سيقف به العبد بين يدي الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات في الله، ومن أعظم الوقائع التي علمت الأمة حرمة الأعراض وخطر الشائعات حادثة الإفك، ذلك الابتلاء الشديد الذي نزل ببيت النبوة وهز المدينة وآلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجع قلب حبيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأصاب أبا بكر رضي الله عنه وأهل بيته بالحزن والكرب والهم والغم. ولم تكن تلك الحادثة متعلقة ببيت من بيوت المسلمين فحسب، بل مست أشرف بيت عرفته البشرية، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم جرت أسباب القصة المعروفة، فتخلفت عن الركب بعد أن فقدت عقداً لها، وأخذت تبحث عنه، فوجدها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، فحملها على بعيره حتى أدرك الجيش، فرأى أهل النفاق والشقاق في ذلك باباً لبث السموم وصناعة الإفك وإشعال نار الفتنة، فتولى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، تولى كبر هذه الفرية، وتلقفها بعض الناس من غير علم ولا تثبت، حتى انتشر القول. وأي قول؟ قول يمس عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وما أقسى أن يؤذى المرء في عرضه وأن يرى سمعته نهباً للألسنة، فكيف إذا بلغ الأذى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها أيام ثقيلة مرت ببيت النبوة، ولكن الله سبحانه أراد أن يجعل من هذه المحنة مدرسة للأمة إلى قيام الساعة، تعلمها كيف تسمع الأخبار، وكيف تتلقى الشائعات،
وكيف تصوم

تكون أعراض الأبرياء وكيف تزن الكلمة قبل أن تنطق بها. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن أمنا عائشة رضي الله عنها ليست اسما عابرا في

وبلغته للأمة بأمانة وعلم، وروى عنها الصحابة والتابعون، وكانت مرجعاً في الفقه والحديث وأحوال بيت النبوة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فمحبتها من الوفاء لرسول الله، واحترامها من احترام بيته، وصيانة عرضها صيانة لحرمة مقامه الكريم والشريف. ثم جاءت البراءة، ولكنها لم تأتي من قاض من قضاة الأرض، ولا من شاهد من شهود البشر، وإنما جاءت من فوق سبع سماوات. أنزل الله تعالى قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبرأها الله سبحانه براءة ظاهرة قاطعة، فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فيا لها من منزلة عظيمة، تتعاقب القرون والأجيال، ولا يزال المسلم يقرأ براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتاب الله، ويتقرب إلى الله بتلاوة الآيات التي نزلت في شأنها. ومن هنا يعلم المؤمن أن الكلام في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليس حديثاً تاريخياً مجرداً، ولا قضية تقبل المجاملة أو المساومة، فقد قال الله كلمته وأظهر براءتها وحكم بحكمه، ومن أصدق من الله حديثا. أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة مثلا في الصبر والحكمة والتثبت، فلم يندفع وراء الشائعة، ولم يحكم بمجرد الظنون، ولم يجعل الغضب قائدا للموقف، بل صبر واستشار وسأل وتثبت وانتظر حكم الله تعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا هبت رياح الفتن ألا يندفع مع العاطفة، ولا يجعل لسانه سابقا لعقله، ولا يبني أحكامه على خبر مجهول، ولا يظلم بريئا بكلمة لم تثبت. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعيش ألم الأب، وأم رومان رضي الله عنها تعيش ألم الأم، وعائشة رضي الله عنها تعيش وجع المظلومة المفترى عليها، التي ضاقت بها الأسباب ولم يبق لها إلا باب رب العالمين. ومع ذلك صبروا جميعا حتى جاء الفرج من الله، وانكشف الباطل وظهرت الحقيقة. وهذا من أعظم دروس الإيمان، قد يعلو صوت الباطل ساعة، ولكن الحق أبقى وأعلى. وقد تتأخر الحقيقة عن أعين الناس، ولكنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد برأ الله أمنا عائشة رضي الله عنها في كتابه الكريم براءة خالدة، وأقام للمجتمع المؤمن منهجاً عظيماً يحفظ الأعراض ويطفئ الشائعات قبل انتشارها. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين. فأول ما يواجه به المؤمن الشائعة حسن الظن والعدل في الحكم وعدم المسارعة إلى تصديق السوء. ثم قال سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالشرع لا يبني الأحكام على الظنون، ولا على المقاطع المبتورة، ولا على الصور التي يجهل سياقها، ولا على الحساب

المناسبات المجهولة، ولا على كلمات من قبيل سمعنا وبلغنا ويقال، ولا على روايات وأحاديث لا زمام لها ولا خطام. يقول سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. وما أشبه حال بعض الناس اليوم بهذا الوصف: يتلقى أحدهم الشائعة في هاتفه ثم يعيد نشرها بأصابعه في لحظات، وقد لا يكون هو الذي صنع الكذب ولكنه أسهم في حمله ونشره وإيصاله إلى الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، لقد تغيرت وسائل الشائعات وتسارعت سبل انتشارها، ولكن خطرها لم يتغير. فالكلمة اليوم قد تخرج من هاتف صغير أو تقال على منبر فتبلغ الآفاق في دقائق، وتتلقفها الألسنة والحسابات، وتبقى آثارها في القلوب والسمعة أعواماً طويلة. فليحذر المسلم أن يلقى الله عز وجل وفي صحيفته كلمة جرحت بريئاً، أو تهمة باطلة، أو افتراء على عرض مصون، أو انتقاص من إنسان، أو تطاول على مقام من مقامات الدين، أو رمز من رموز المسلمين. فإن الكلمة أمانة، والنشر مسؤولية، وأثر الكلمة قد يمتد بعد صاحبها إلى ما لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا ألسنتكم وأقلامكم ومنابركم من نشر الباطل وإثارة الفتن، وتثبتوا قبل النقل، وتبينوا قبل الحكم، وصونوا أعراض المسلمين، وفي مقدمتها عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته. واحذروا كل كلمة تفرق ولا تجمع، وتؤجج ولا تصلح، واحفظوا سلمكم الأهلي ووحدتكم وأمن وطنكم ومجتمعكم. فإن الكلمة أمانة، والفتنة إذا اشتعلت لم تقف عند باب أحد. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والبهتان، وقلوبنا من الحقد وسوء الظن، وارزقنا حكمة الكلمة وسلامة الصدر، واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآدم عليها الأمن والألفة والسكينة يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي شرف أم المؤمنين عائشة بمحبة نبيه، وبرأ ساحتها بقرآن يتلى، ورفع قدرها في الدنيا والآخرة، وجعل محبتها من الوفاء لبيت النبوة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من تمام تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم حرمته، وصيانة أهل بيته، وتوقير أصحابه، وحفظ مقام أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال تعالى كما سبق أن قرأنا الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. أيها المؤمنون، وإذا ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنما نذكر زوجة أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت في بيته، وحفظت حديثه، وروت سنته، ونقلت الأمة من علمه وعبادته.

وأخلاقه ومعاملاته، حتى غدت من أعلم نساء الأمة وأفقههن. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، وكان يحسن عشرتها ويراعي خاطرها ويلاطفها ويدخل السرور عليها. ثم جاءت حادثة الإفك، فرميت رضي الله عنها ببهتان عظيم، وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه، وقال على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ويعني به عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. ثم أنزل الله براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فلا يبقى بعد حكم الله مجال لطعن أو افتراء أو كذب. وشاء الله أن تكون خاتمة حياة نبيه صلى الله عليه وسلم شاهدا آخر على مكانتها. فلما اشتد به المرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له، فتوفي في بيتها وفي يومها مستندا إلى صدرها وبين سحرها ونحرها، ثم دفن في حجرتها. فيا لها من منزلة كريمة، أحبها رسول الله وبرأها رب العالمين، وكانت آخر أيامه في بيتها. أيها المؤمنون، ومن عجائب ما يردد في هذه الأيام على بعض المنابر ووسائل التواصل من دعاوى ساقطة واهية مكذوبة، ما يقوله بعض من لا يحسن التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، أو يحمل بعض النصوص الصحيحة على غير معناها ويؤولها بما يوافق هواه، فيتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض كبار الصحابة بأنهم سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضعوا له السم. وهذه والله دعوة باطلة ساقطة لا تقوم على دليل صحيح، ولا يسندها نقل ثابت، وإنما نشأ بعضها من سوء فهم الروايات أو تحميلها ما لا تحتمل. ومثل هذا البهتان والافتراء يجب أن تصان عنه ألسنة المسلمين ومجالسهم ووسائل تواصلهم ومنابرهم. فكيف يتهم بذلك من عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأحبهم، واختار بيت عائشة رضي الله عنها في مرضه الأخير، وقبض وهو عندها على صدرها وبين سحرها ونحرها؟ وكيف ترد مكانة أثبتها الكتاب والسنة الصحيحة بدعاوى محدثة لا تثبت عند التحقيق؟ عباد الله، إن محبتنا لعائشة رضي الله عنها ليست تعصبا ولا دعوة إلى خصومة، بل وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لحرمة بيت النبوة. وكذلك محبتنا لآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين، محبة تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا حرمة نبيكم صلى الله عليه وسلم في أهله وأزواجه وأصحابه، وتثبتوا من الأخبار والروايات قبل نقلها، وصونوا ألسنتكم ووسائل تواصلكم ومنابركم عن السب والطعن واللعن والبهتان، فرب كلمة توقظ فتنة وتفرق قلوبا. ولا تجعلوا أحداث التاريخ وقودا لفتن الحاضر، بل عبرا تصرح القلوب وتجمع الصفوف. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي ألفه، هي حبه صدقا بلا أدهان. أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح

0: الله مؤتلفان. اللهم ارض عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، واجزها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وارفع درجتها في عليين، واجمعنا بها وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم طهر ألسنتنا من البهتان والافتراء، وقلوبنا من الحقد، واحفظنا من الخوض في أعراض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه. اللهم لا تجعلنا ممن يؤذون رسولك في أهله وعرضه، ولا تجعل نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم خصمًا لنا يوم القيامة، ولا تجعل نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم خصمًا لنا يوم القيامة بسبب كلمةٍ قلناها، أو تهمةٍ رددناها، أو بهتانٍ نشرناه في عرضه وأهل بيته وأصحابه يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجها وبلاد المسلمين بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وكلهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتوفيقك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في كل مكان، فرج كروبهم، احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى وأهله والمرابطين فيه. اللهم اغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلوبا سليمة، وألسنة صادقة، وأعمالا صالحة متقبلة، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي. إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك، يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين.

حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا. جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير يمشي ومنفعه.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براديك فارق، وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب بالمفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل.

0: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلا.
1: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات

أمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ضيفك
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هل لو به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: الصيف يعني إجازة، والإجازة يعني وناسة. يونس مع أهله قرروا يحجزون شاليه ويعيشون أجواء البحر والسباحة والراحة، ومرة واحدة يأخذون لون. وعن نفسي بصراحة قلت لا، هالصيف غير. حجزت تذكرة وشديت الرحال وسافرت مع الرابع. وعرف ناس اكتفوا بلفة في السيارة وأغاني حلوة وآيس كريم يبرد على القلب، وهذه بحد ذاتها إجازة. أما هدى فقالت ليش أروح بعيد جولة في المجمع، خصوصا أن التكييف هناك ما عليه كلام وأنا أموت في الشوبينج. والوالدة الله يحفظها قررت تخلي الوناسة في البيت، وحطت برشة حق اليهال وخلتهم يلعبون ويستانسون وكلهم قدام عيونها، لأن الصيف مهما اختلفت الخطط اللي فيه يبقى أحلى لما يكون فيه لمة ووناسة وراحة بال وأكيد أمان. وعشان تكتمل فرحة الصيف خلكم معانا في برنامجكم صيفنا أمان مع هدى درويش ويونس العيد.
3: من الرئيسية إلى المخرج تقدر تبتدي البرنامج، الرسالة واضحة؟
4: رسالتك جدا واضحة.

0: Sofia, o que diga? هوريو يونس تفضلوا.
1: تفضلك. مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامج صيفنا أمان. نلتقي إن شاء الله فيكم اليوم، وإحنا يعني للأسف نقترب من ختام هذه الرحلة التوعوية اللي حاولنا من خلالها أكيد حلقة بعد حلقة نحن نوقف عن تفاصيل يمكن تكون بسيطة لكنها تصنع فرق كبير في سلامتكم وسلامة الجميع. يمكن تكلمنا في هذه الحلقات عن البيت، البحر، السفر، الأطفال، الطريق. اليوم بنتكلم عن الشراكة المجتمعية، يمكن نختمها معاكم بالعودة للمدارس. فحياكم الله.
2: مساكم الله بالخير والرضا والعافية، وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة البحرين. احنا معاكم في برنامج صيفنا أمان من الخمس لين الست، مواضيع قيمة مليئة بالاتصالات والمداخلات الهاتفية من باب شراكة المعلومات. اليوم حلقتنا عن شنو؟
1: الشراكة المجتمعية،
2: واحنا نتشارك معاكم المعلومات أكيد. والأخذ والعطاء. شنو أمورك؟
1: والله أنا بخير الحمد لله، بس

0: يعني قاعد أسمع المقدمة الحين أن الـ الـ الأمور طيبة والأجواء حلوة، النساء يقولون شوي حار.
1: طلعتوا برا الموضوع. صح
0: صدق والله. يعني عبد الرحمن
2: سنين
0: أبداً
2: وبنين يا هدى.
0: أبداً
2: قولي لا إله إلا الله. سنين

0: طالع برا شايف الجو خيزة.
1: ليش؟ أوكي خلونا يونس نرحب فيهم ونوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحايا تأتيكم من الإشراف زميلتنا شيخة الزياني.
2: تحية الإعداد العجيب. نعم. المثري.
1: نعم.
2: هدى درويش.
1: ألعب نارية ولا قطوة؟ الحمد لله. ترى إيه لازم الحين ألعب نارية على طول اليوم باكر. أوكي. طبعا أكيد تحية أيضا من التقديم، واللي وايد أنا كنت فرحانة during هاي الفترة اللي أنا رافقت فيها صراحة يونس، ودايما أنا أقول في كل الحلقات اللي هو يكون ساعات أشوفه شيء صدفة وأقول له يونس تعال معاي قدم معاي، وايد أفرح وايد أستانس ويكون للحلقات فيها جو ثاني. يونس العيد.
2: Thank you. عبد الرحمن لاحظت كلمة ديورنج. ديورنج ذي هي اللي هي الفانتاستيك.
1: أقلدك.
2: هذا هي
1: أقلدك.
2: تقبلوا تحيات التنسيق والمتابعة عبد الرحمن الخدري وعائشة بودواس.
1: طبعا أكيد في الإخراج في يعني كل حلقاتنا اللي مضت وحلقاتنا الجاية إن شاء الله كان معاكم عبد الرحمن بطي. أوكي. حين مثل ما قلنا أن موضوعنا اليوم راح نتكلم فيه طبعا عن الشراكة المجتمعية، بنقول لكم شيء، بقول لكم نبذة عن المحاور سريع سريع سريع، وبنحط لكم أغنية على ذوق مخرجنا على أساس تفكرون في المحاور اليوم. نبي نقول لكم أن احنا كلنا شريكين في هالمجتمع. أوكي. شركاء. أوكي. فشلون يكون المواطن وحتى المقيم جزء من هذه الشراكة؟ مثلا كمل يونس.
2: ها اكمل. يلا شربي مي خلا كمل شربي مي. طبعا اليوم محاورنا مستمعين الكرام راح تكون عن أهمية أن يكون المواطن والمقيم جزء من الوقاية، متنبلغ، وأهمية البلاغ المسؤول والالتزام بالقانون في الأماكن العامة، وشلون احنا وياكم نحافظ على المرافق العامة، وبكل تأكيد رجال الأمن المنتشرين في مملكة البحرين شلون بأخلاقنا نتعاون معاهم، والتصرف الصحيح عزيزي المستمع والمستمعة في مواقع الحوادث والطوارئ. لذلك اليوم راح نحاول معاكم نلملم زوايا تعزيز الثقافة المجتمعية المسؤولة.
1: نعم أكيد، وبنتكلم يعني إحنا مو بس نتكلم دائما عن سلامة الفرد أو الأسرة، وإنما عن دور كل واحد فينا في سلامة المجتمع كله. فاصل ونواصل.

0: أهلاً فيكم من جديد مستمعينا، وخلونا ننطلق معكم في حلقة الشراكة المجتمعية بأول محور اللي هو شو نقصد إحنا بالشراكة المجتمعية. يعني نبي نبتدي من الأساس. لما نقول شراكة مجتمعية، البعض ممكن يتصور أن إحنا قصدنا بس أن الشخص لازم يبلغ إذا شاف جريمة، لكن لا، المفهوم أوسع وأكبر وايد وايد من اللي إحنا كنا نظنه. الشراكة ممكن تبتدي من سلوكنا اليومي، تبتدي من أن إحنا نلتزم ببعض القواعد في الشارع، في يعني نحافظ على ممتلكاتنا في الطريق، في السيارة، في وايد أمور ممكن إحنا نكون شريكين في مجتمعنا.
1: هذه أهم شيء.
0: أي
1: ترى هي يعني ممكن تكون فطرة، ممكن تكون سلوك، ممكن تكون تصرف، ممكن تكون سرعة استجابة مثل ما الفقرة اللي عندنا. فهذه الأمور كلها مرتبطة بأن تكون أنت عزيز المواطن والمستمع المقيم أيضا جزء من هذه الثقافة والوقاية. اليوم عندنا اتصالات كثيرة، ولكن مخرجنا تبي نذكر برقم التواصل وطريقة التواصل مع البرنامج، لأن بكرة من 5 للـ6 في برنامج صيفنا أمان راح نكون معاكم، وهناك آلية للتواصل والمشاركة في البرنامج.
2: طريقة المشاركة في برنامج صيفنا أمان بسيطة وكلش سهلة. كل اللي عليه ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219599.
1: هذه طريقة التواصل مع برنامج صيفنا أمان كما سمعناها بالتفاصيل. وأيضا وزارة الداخلية يقولون لكم أيضا إحنا موجودين في منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا في الانستغرام.
2: للمشاركة في مسابقة الانستغرام كل اللي عليك تدخل حساب وزارة الداخلية MOI_بحرين وتجاوب تحت البوست الخاص بمسابقة اليوم.
0: وطبعا ما ننسى يونس نقول لهم ان اللي بيفوز مجرد ما يقولون لك انك فايز على طول ابيك تنتظر عند الباب، لان جايين لك بالجائزه اللي هم من وزاره الداخليه طبعا، اللي هم دائما سريعين وعندهم سرعه في يعني الاستجابه، وايضا سرعه في ان هم يوصلون هذه الهدايا ويفرحون فيها مستمعين اللي فازوا فيها.
1: حلو، دشيت الحين معاكم على الهواء مباشره قبل الاتصال الى حساب وزارة الداخلية في الانستغرام. ما شاء الله لا اله الا الله، 899 عدد اللايكات والكومنتات.
0: يا سلام
1: يا سلام، يا سلام. يا شلك حركات. يا سلام. السؤال يقول
0: أي؟

0: وين وصلنا أو إيه؟ كيف يمكن أن تكون أو كيف يمكن أن نكون شركاء في تعزيز الأمن والسلامة في مجتمعنا؟ يصير أسوي حركة؟
1: يصير
0: أسوي دبل تاب أرجع
1: أنت بعد بتسوي؟
0: سوي دبل تاب
1: حلو تمام
0: يلا
1: المهم
2: شكرا جزيلا
1: عفوا عفوا أعتقد أنه هو يعني سيميلر حق السؤال شو رأيك فيني اليوم ما أدري
0: أبشيت
1: وايد سيميلر حق السؤال اللي بنسأله لكم الحين ومعنا اتصال محمد
3: يا مرحبا السلام عليكم
1: أهلا وسهلا محمد شلونك
3: بخير الله يسلمك
1: إن شاء الله طيب
3: بخير. طيب الله يسلمك
1: سلمك إن شاء الله دوم محمد من وجهة نظرك شلون احنا كمواطنين او حتى معانا ايضا المقيمين نكون شركاء عشان نعزز الامن والسلامة في المجتمع يعني ما يصير المسؤولية بس تكون على يعني على جهة معينة صح احنا شلون نكون شركاء معاهم
3: الشركاء حضور اللي هو الندوات والدورات اللي تسويها الداخلية والله حضور حتى الفيديوهات في السناب شات اللي العميد سامي بحر ما يقصر والله ما شاء الله اي نعم ينشر كثير سواء على اللي هو الحوادث السير والله سلوكيات اللي هو السياقه وحل هالامور
1: صحيح صح كلامك ونوجه تحية طبعا للعميد أسامة بحر اللي دائما هو فعلا رسائله كلها دوم الناس تأخذها بعين الاعتبار لأن العميد أسامة بحر دائما له أسلوب مختلف أسلوبه ما شاء الله يعني يطلع من القلب ويوصل للقلب عشان كذي الناس دائما تستفيد من كل المعلومات اللي هو يقدمها ولا ألف تحية أكيد محمد شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة
0: شكرا يا محمد ونذكر المستمعين اللي يسمعونا حاليا في برنامج صيفنا أمان أن الجميع المتواصلين معانا الحين عقب في الفقرات الثانية راح يدشون معانا السحب
1: نعم.
0: لذلك نسولف معاكم في البداية ونلعب اللعبة السريعة في النهاية ناخذ الاتصال جدا
1: أيه.
0: شيخ أمس الخير
1: شيخ يا ريت تقصرين على صوت الراديو
4: هلا هلا ومرحبا
1: مرحبا بك تقصرين على صوت الراديو شيخة
4: هلا بالليل فاني هلا عدد دقات قلبي في الغيابة هلا باللي بعد وش غيابة عليم الله ربي ما صد
1: حيا الصوت يعطيك العافية يعطيك العافية الصوت بداية حلوة
0: اي والله
1: شو الصوت الجميل شو الصوت الحلو
4: لذيذ
1: شيخة انتي مطولة على صوت الراديو
4: لا
1: اي احسن عشان نسمعك بوضوح هذه نوع من انواع الشراكة ترى
0: صح
1: هذه نوع اللي سويته شيخة الحين نوع من انواع الشراكة صوتها الحلو غنيتها الحلوة صح. لنا شريكة معنا
0: انا بسألها سؤال بسيط جدا
1: ساعة السدر نعم
0: شيخة سؤالي جدا بسيط نعم. انتي اسم على مسمى ان شاء الله شو تقولين حاليا حق رجال الامن الموجودين في كافة مناطق وأنحاء مملكة البحرين عطينا كلمة من القلب لهم
1: اللي واقفين الحين في الشوارع في عز الحر
4: الله يعطيهم العافية ويخليهم إن شاء الله ويدومهم يا رب آمين. العالمين
1: آمين
4: ما يقصرون والله ما يقصرون والله يخدمون عدل خدمة عدلة نصوحة
1: أي والله
0: وإحنا نتمنى لك الخير والتوفيق يا شيخة ومدك إن شاء الله بالصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله
1: وأهم شيء إن إحنا لازم نسمع صوتك في كل البرامج الحين ها أيوة. ترى أنا برنامجي قريب يبتدي فشيخة أنا أحتاجك في البرنامج
4: إن شاء الله
1: والبداية دائما هلا باللي لفاني يا هلا شكرا شكرا شيخة عاد أنا أحب هاي الأغنية يعرفون المستمعين ترى معروفة أنا مشهورة بها
0: الحلو وأنتي مثلا تتفاعلين مع شيخة
1: إيه
0: في صورة نمطية عن البرامج الثقافية والتوعوية والأمنية اللي تقدمها وزارة الداخلية
1: نعم.
0: تسمح لي بثلاثين ثانية في صورة
1: ايه؟
0: لازم تربط حزام السير داخل الاستديو ولازم تكون منتبه
1: لا.
0: ولازم تنتقل الكلمات بحذر وعناية
1: لا.
0: ترى أنت إنسان مسلم بحريني عربي الهوية
1: نعم.
0: تنتقي كلماتك في كل مكان وزارة الداخلية ودور جميع منتسبيها أبسط من ما تتوقع. والصورة
1: صحيح
0: ولكن
1: صحيح.

0: هيبتهم موجودة
1: أكيد،
0: شموخهم موجود،
1: احترامهم
0: احترامهم وعزهم.
1: نعم،
0: فلا تخلطوا الصورتين. اليوم لما أبوك يتغشمر معاك في المجلس مو معناته أنت سبقه بالخطوة قدام إذا مشيت وياه. هذه بس العلاقة إحنا مع وزارة الداخلية. الرابع منتسبي وزارة الداخلية هني في الدوام سوالف دنيا، وين بتروح وين بتي، ففي صورة نمطية. شيخة كسرت الصورة النمطية، دشت تغني يا هلا ويا مرحبا.
1: هلا ترحبت فينا بطريقة.
0: أنا آسف على يعني المداخلة هذه.
1: بالعكس بالعكس، يعني أنا حس
0: قلت شيء في خاطري.
1: إيه بالعكس صراحة. إن هذه صج الصورة النمطية لازم تنكسر، مع طبعا مثل ما قلت الاحتفاظ على هيبة وكرامة وعزة واحترام رجال الأمن صح. كلهم، لكن أهما بعد لما الواحد يحاكيهم أو يعني لاحظ لما الرجل الأمن يساعدنا بكل طافة صحيح. واحترام، وما يحاول يخرعنا. يعني هاي الصورة لا ما في، فلهم كل التقدير والاحترام وين ما يكونون، كل في مجاله.
0: استهلو.
1: شكرا عبد الرحمن، ناخذ اتصال.
2: تدري طيح مخالفته.
1: اي والله صدق ذكرتني ابا شيك عندي مخالفه.
0: ناخذ الاتصال. لازم تشيك عندك مخالفات صح.
1: صراحه ضروري لا تنصدم ترى، خاصه اللي الحين بيأمنون يسجلون هالشهر.
0: حسن مساء الخير.
3: مساء النور.
1: اهلا وسهلا،
0: كيف الحال؟
3: اهلا وسهلا،
0: شلون صحتك؟
3: خير الله يسلمك.
1: حسن، احنا طبعا نتكلم عن الشراكة المجتمعية، ودائما نقولنا اول خطوة احنا لازم تكون عندنا احنا نكون واعيين بهذه الدور. يعني مو مطلوب منا بس نتصرف مكان المختص ولا نتصرف بسرعة، لا، لازم نكون واعيين قبل التصرف. فسؤالي لك جدا بسيط، اذا صار حادث شنو نسوي؟ شنو نقدر نسوي احنا عشان نكون شريكين مع الجهات المعنية؟ شو نقدر نسوي
3: إذا كان في حادث بالضبط؟ يعني
1: أي صار في حادث
3: طبيعي راح إيه من الطبيعي راح نوقف ونساعد أصلا الشخص اللي موجود بالحادث، بنفس الوقت نبادر للاتصال طبعا، بتكون إلى الإدارة العامة. أيوة. في المرور لا سمح الله قدر الله كان في إصابات بالمستشفى بعد بنفس الوقت.
1: نعم صح،
3: وهذا
1: وهذه إجابة صحيحة جدا جدا، ومع أن عبد الرحمن عطاك هنت هلون كذي للهرانة معناته أن بعد من ضمن الأشياء اللي لازم نسويها صدق إحنا بنساعد وكل شيء، لكن بعد من المحاور اللي بنتحكي فيها سالفة التجمعات والوقفة هذه اللي في سيارة اللي تعطل تعطل سير الناس المعنية بأنها تساعد وتنقذ الموجودين في مثل هذه الحوادث لا قدر الله. حسن شكرا لك على المداخلة. شكرا
0: شكرا يا حسن. احنا متواصلين معاكم مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير، أثير إذاعة البحرين، وبرنامج نعم. صيفنا أمان في حلقة اليوم يقول شلون ممكن احنا نعزز الشراكة المجتمعية، لأن الأمن مسؤولية المجتمع، لذلك احنا نكون جزء من هذه الوقاية وعندنا هالثقافة، ونعرف اليوم نتصرف مع مجموعة من صح. المواقف والأحداث اللي ممكن تمر علينا في حياتنا العادية. فممكن احنا نتكلم عن الوقاية، ممكن شلون نبلغ إذا كان عندنا حدث معين، وأيضا أهمية البلاغ المسؤول والالتزام بالقانون في الأماكن العامة. وأكيد احنا نقول حق المواطن والمقيم، احنا ترى منكم وفيكم ونسولف معاكم، أن رجل الأمن الأول دائما وأبدا يأتي في مقامه ويأتي في احترامه ويأتي في تقديره، ويقدم لك دائما وأبدا الرسائل الإيجابية في المجتمع. أكيد. ونصوح جدا وبشوش، ويستقبلك أحلى استقبال في أي مكان. والمواطن هو رجل الأمن الأول كما قال سيدي معالي وزير الداخلية. هذا يعني الكلمة لازم نعلقها.
1: ألف عافية، يعطي ألف عافية يعني على كل اللي نشوفه من مستوى متقدم ومتطور في وزارة الداخلية. يعني وزير الداخلية له كل الشكر والتقدير. يونس في اتصال ولا لا؟ ولا سولف معك؟
0: لا في اتصال سلام.
1: أوكي. إن شاء الله يلا ناخذ اتصال. ألو ألو
4: يا مرحبا،
1: مرحبتين يا هلا يا فاطمة.
4: أهلين هلا والله،
1: شلونك؟
4: الحمد لله الله يسلمك.
1: إن شاء الله بخير.
4: أخباركم؟
1: إحنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة وعافية. فاطمة صح، ساعات لين نشوف يعني صح ولا خطأ، أوكي؟ هل يعني صح إن إحنا لما نشوف ساعات حادث أو نشوف مش

0: مشكله او انتم شيء مو بعدل كذي في الشارع في مكان عام مثلا, واحد يقول لك تعالي خل نساعد او خل مثلا نعدل او خل نسوي شيء, تقولين لا مالي شغل ولا
1: لا؟ بالعكس, نساعد بالشيء الصح طبعا, يعني لازم غير ما نقدر ان يكون الشارع مفتوح حق الناس عشان ما يصير ازدحام, هاي اول شيء. والتلفونات بعد لازم ما نرفعها خصوصا في هاي الامور, وما ننشر ما ننشر الشائعات
0: ايوه
1: نفس ما الحين
0: مهم.
1: نفس ما الحين يعني الناس كلها في السوشيال ميديا ويبون الاخبار ويبون
0: صح,
1: هاي اهم شيء.
0: صحيح يعني اذا فاطمه الواحد يعني مو لازم يقول انا مالي شغل, اوكي مو بشيء صحيح, لكن الشراكه الحقيقيه هي ان كل شخص يعرف وين تبتدي مسؤوليته وين تنتهي مسؤوليته, صح ولا لا؟
1: صح أوكي. اكيد صح, في النهايه هاي يعني هاي امن وامان احنا
0: أكيد.
1: يعني هاي سمعتنا احنا,
0: نعم
1: هاي بحريننا لازم نحافظ عليها.
0: اكيد تسلمين على الكلمه الاخيره الطيبه الحلوه اللي انت قلتيها, بحريننا لازم هذه امانه, هذه يعني الواحد اللي يتكلم في مثل هذه الامور ويحس
1: صح.
0: ان انت تتكلمين عن شيء غالي عليك, وطنك, مملكتك, عرفتي؟
1: إيه شيء طبيعي, هاي البحرين هاي الأمن والأمان, هاي إذا نطلع برا ونرجع نأخذ نفس كنا إحنا في بيتنا, يعني ما كنا
0: الله يدوم علينا الله. نعمة الأمن والأمان والاستقرار
1: لله,
0: إن شاء الله في
1: ظل قيادتنا البحرين إن شاء الله.
0: مشكورة حبيبتي فاطمة, شكرا.
1: في البحرين يعني بحرين شيء غالي علينا وايد.
0: أكيد شكرا على هالمشاعر الطيبة.
2: شكرا يا فاطمة, واللي لفاتني في مداخلتك الوعي المجتمعي اللي عندك والإحساس بمكانة ومقام وثقافة رجل الأمن. لذلك مثل ما قال سيدي معالي وزير الداخلية أن المواطن هو رجل الأمن الأول. وبلا شك مستمعين الكرام الحديث أو الشيء بالشيء يذكر أن وزارة الداخلية تحتفل كل عام بتاريخ 18 مارس بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني. هذا الاحتفال والاحتفاء بيوم الشراكة المجتمعية تقدمه لنا وزارة الداخلية بأبهى صور الاحتفاء في هذا اليوم, وتؤكد على أن مكانة مملكة البحرين في الساحة الدولية والإقليمية من خلال هذا اليوم وجميع الأيام وما تقدم مملكة البحرين تقدم الرسائل الإيجابية التوعوية الثقافية, ونؤكد على أن المواطن هو رجل الأمن الأول. وشراكاتنا المجتمعية ما تبتدي فقط في المواقف أو في الأحداث, تبتدي من البيت داخل وانت مع ولدك, وتبتدي مع أهلك, وتطلع إلى دوامك أو تكون في الأماكن العامة. لذلك حديثنا اليوم معاكم راح يتضمن هذه المحاور. وناخذ الاتصال
0: أكيد.
2: عندك الاتصال.
0: أهلا وسهلا بعد فاطمة.
3: هلو.
0: يا هلا يا فاطمة.
3: هلا وسهلا أم فاطمة.
0: أم فاطمة شلون شم فاطمة؟
3: الحمد لله حبيبتي.
0: إن شاء الله طيبة.
3: الحمد لله عمري يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: العافية على البرنامج.
0: الله يعافيك حبيبتي وسلمك. الحين يا فاطمة صار قدامك موقف. أوكي. السؤال يقول متى أبلغ عن شيء صار قدامي؟ لأن في ناس عادة تتردد, صح؟
3: إيه صح.
0: تشوف شيء وتقول يعني تسوي تبلغ تخبر شو تسوي, فيعني متى أبلغ رأيك؟
3: يعتمد على الموقف. إذا شفت الموقف ما أقدر إني يعني أباشر في حله على طول أتصل للجهات المختصة.
0: نعم.
3: لكن إذا الموقف أقدر أحله, يعني موقف بسيط مثلا شجار بين طفلين مثلا, أقدر أنني أدخل وأحله, غير لما أشوف مشكلة كبيرة صايرة مثلا لا سمح الله حريق أو مثلا حادث. يعني هذه المشاكل الكبيرة تباشرها الجهات المختصة.
0: صحيح نعم. نعم.
3: من الإسعاف أو الإطفاء. يعني يعتمد على الموقف نفسه.
0: أكيد وإجابتك إن شاء الله تكون يا ربي صحيحة, وهي صحيحة أصلاً
2: بلا شك.
0: أي مشكورة يا أم فاطمة, وإن شاء الله يا ربي تكوني معنا من الفايزين يا رب.
3: يا الله يعطيك العافية حبيبتي.
0: الله يعافيك وسلمك حبيبتي. يعني صدق في ناس يونس وايد تتردد, أو ساعات تقول لا ما يخصني, أو ساعات تقول يمكن أنا مكبر الموضوع, ليش أنا قاعدة أسوي سالفة وأتصل وأبلغ عقب شيء عقب شوية يعني.

0: يطلع شيء يعني عادي. ف احنا ما نبي نفسر الامور كلها على كيفنا ونروح نبلغ بشيء، لا، لازم نشوف في شيء فعلا يستحق منا ان احنا نبلغ. بالضبط. يعني في شيء يحسسك ان لا، هذا الامر لازم نبلغ. بالضبط. البلاغ ترى مسؤوليه، والدقه بعد مسؤوليه.
1: صحيح. خليك واعي،
0: خليك واعي،
1: بي اوير. ناخذ الاتصال. السلام عليكم، مساء الخير.
0: لان انا اتحكى انجليزي، قلت شوفوا انا عجبتني الكلمه. يونس طول فتره الصيفنا امان وهو يقط قطات انجليزي.
2: والله يعني
3: اوكي
0: اوكي.
1: ناخذ الاتصال. الو مرحبا، مساء الخير. السلام عليكم، مساء الخير. سهيله.
4: الو، اسالك. وعليكم السلام.
1: مرحبا، مساء الخير، شلونك؟
4: هلا، الحمد لله بخير، كيف
1: الله يعافيك. اذا تسمحين لي بس، لان اسمك من باب الانصاف، سهيله ولا سهيله؟
4: سهيله، سهيله، كل شيء كل واحد.
1: شو يسمونك في البيت؟
4: سهيلة.
1: انزين سهيلة، شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
1: سهيلة، اليوم نسولف معاكم مع المستمعين الكرام ان المواطن هو رجل الامن الاول، ونتكلم اليوم عن الشراكة المجتمعية، لان الامن مسؤولية الجميع. انت طالعة مشوار، سلم ان شاء الله يا سهيلة.
4: ايه،
1: احنا نتكلم عن البلاغ، شلون نبلغ الجهات المسؤولة والمختصة. شفتي موقف معين قدامك، حلو؟ إيه؟ ورفعتي السماعة حق الجهة المختصة، شلون انت الحين تقدرين تعطينا نموذج بلاغ حق جهة مختصة؟
4: إن اول شيء اقول لهم الموقع، يعني
1: برافو، عجيب، صحيح، حلو. وبعد وبعد
4: بقول لهم يعني شنو، يعني
1: وصف الشيء اللي صاير، صح؟
0: أيوة
1: سهيلة. سهيلة هي قالت المكان، أهم شيء المكان.
0: في شيء من الصحة،
1: لا هو أهم شيء المكان. وطريقة البلاغ ما تكون مستعجلة، الله يسلمك.
0: نعم.
1: And don't speak Arabic with English. Yes, speak.
0: No, don't mix Arabic with English.
2: Amazing.
0: 6-7.
1: أهم شيء توصل معلومة صح. هذه أيضا تحية حق جميع من يقيم على مملكة البحرين، الله يحييكم، أنتوا أهلنا وناسنا وربعنا. دائما وأبدا خل مخارج الحروف والكلمات واضحة، تحكي على اللهجة اللي عندك.
0: صح.
1: عادي، ترى رجل الأمن بياخذ معاك وبيعطي. عطى الموقع، التفاصيل، موجود في فريج، منطقة سكنية، مجمع،
0: كل شيء، عشان نفس السؤال نقوله حق الناس. أوكي. بعد في لنا وين معلومات، صح؟
1: أوكي. أي سي.
0: أوكي.
1: كوبي، نفس ما يقولون كوبي يعني.
0: كوبي. يلا ناخذ بعد اتصال. فاطمة بعد ولا أم فاطمة؟
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. فاطمة،
5: هلا،
0: شلونك؟
5: الحمد لله.
0: شخبارك؟ إن شاء الله طيبة.
5: الحمد لله بخير.
0: فاطمة، سؤالك نفس سؤال سهيلة قبل شوية، سهيلة اللي عطيناها إياها، لأنه في وايد تفاصيل ما قالت. تعتقدين إذا بني نبلغ، شنو الأشياء المهمة اللي لازم؟ هاي شنو، ثلاثة الآيس كريم؟
5: بحدد لهم الموقع.
0: أوكي.
5: وبقول لهم سبب المشكلة.
0: لا، شلون يعني سبب المشكلة؟
5: يعني بوصف لهم البلاغ، الشيء اللي صاير.
0: أيوة، توصفي لهم الشيء اللي أنت شفتيه، الحالة، طبيعة الحالة اللي شفتيها.
5: ايه.
0: انزين، وبعد المعلومات اللي بتعطيني يعني اياهم، بتعطينها بس كذي ولا بتكونين دقيقة في في في اعطاء المعلومة؟
5: لا، بعطيهم دقيقة عشان يعني بعطيهم معلومات صحيحة ويعني بالضبط، عشان هم يعرفون شنو الحالة ويعرفون شنو يبون معاه.
0: تمام. انزين، اذا موظف ولا تدرين، بس نكتفي بهذا القدر من الأسئلة.
1: ما شاء الله،
0: بخلي حق اللي عقب.
1: بس ما شاء الله عليها.
0: أي والله، قالت كل شيء صح.
1: شكرا. اللي عجبني في المداخلة ما تأتأ، نفسها جميل سريعة. جدا وسريعة البديهة في الإجابات. شكرا. ما شاء الله يحفظها ولا يضرها. ناخذ بدرية، مساء الخير. شلونك؟ الله يسلمك.
6: الحمد لله، يعطيكم العافية على هالبرنامج.
1: الله يعافيك. بدرية، أنت مع الأهل ولا مبطلة راديو يمك؟
0: لا، مع الأهل.
6: إي مع الأهل متجمعين اليوم.
1: ما شاء الله،
0: دوم إن شاء الله
1: على الخير والبركة.
6: آمين وياك.
1: الحين هو بيشاركونك في الإجابة؟
6: لا والله، لا هي

0: معك هالسوالف كل سالفة ورا سالفة.
1: حلو آه. احنا بنعطيك سالفة تقولينها لهم اليوم. حلو
0: حلو.
1: بعطيك موقف. رحتي مجمع من المجمعات، احنا نتكلم اليوم عن الشراكة المجتمعية ودورنا كمواطنين، احنا رجال امن. حلو. رحتي عن نتكلم عن الشراكة المجتمعية مجمع من المجمعات وتبين بارك عند الباب، صح يا بدرية؟ كلنا نبي بارك عند الباب.
2: صح. وانا ما تنازل عن
0: هالشيء. ايوه والحر.
2: بدرية انا ما تنا... انا واحدة ما تنازل عن هاي الشيء. لو ان شاء الله تم دور ساعة الا قدام لازم.
1: الموقف يقول يا بدرية.
2: ايه.
1: البارك الوحيد الموجود مخصص حق ذوي الهمم.
2: الله.
1: ماذا ستعمل وتفعل بدرية؟
0: والله مرة أنا كنت مستعيلة حدي ونفس هالموقف قادني، بركنت عند بارك مال ذوي الهمم. توني مسكرة السيارة خلاص، بطلت الباب بنزل إلا أشوفنا حاطين اللوحة. كلها خمس دقايق وبرد، بس بعدين يعني ضميري أنبني يقول حرام يمكن حدي يمكن عفية. يعني كم خمس دقايق يمكن شخص يكون محتاج هالبارك أكثر مني.
2: عفية عليك.
1: أنا بدرية يعني
2: والله.
1: بدرية.
2: Proud of you بدرية.
1: سلمي على الأهل بدرية وعطيهم السؤال نفسه.
0: يوصل
1: وشوفيهم شو يقولون.
0: يتابعونكم أول بأول.
1: Thank you. تحياتنا لهم.
2: ترويج حبيبتي، شكرا مشكورة ما قصرتي. شوف شلون غلط ضميري أن ابني.
1: أنا اللي عجبني والله. وهذا اللي كنت أسولف فيه مع عبد الرحمن. أقول سر.
2: قول.
1: يوم كلمني عبد الرحمن عن فكرة البرنامج قلت له تسمح لي أكون شخصي الطبيعي؟ قال أنت إنسان طبيعي. بدرية ترى إنسانة طبيعية، بركنت حلو، تدري إنها مخالفة؟ تدري إنها مخالفة. قالت إلا خمس دقايق. يوم بطلت الباب شافت اللوحة مرة ثانية عادت النظر. وريثنك حملة سواها وزارة الداخلية صح؟ عيد النظر.
3: لا لا يستاهل المخالفة.
1: مشكور. ناخذ الاتصال.
2: يعني كل ما تقول شيء زين قال المخالفة.
1: اليوم هو يبيني.
2: مستقصد. مستقصدك.
1: حياك الله.
2: ألو. وما زلنا معاكم طبعا. وجريب متى أسئلة السرعة أنا أحبها. باقي كم دقيقتين؟ الله أنا أسف. منو معنا؟ مريم. مريم.
4: ألو.
2: أهلا يا مريم.
4: هلا مرحبتين.
2: مريم.
4: ام مريم معك.
2: ام مريم. انا ليش في الاسماء الام ما تنحط؟ حط افكت. حط افكت
4: لان المفروض كانت هي بس مو معايا الحين.
2: ها اوكي اوكي انزين. ام مريم
4: هلا حبيبتي.
2: صارت سالفه حبتك العافيه، صارت مشكله رحتي بلغتي، عرفنا ان اول شيء بتقولي الموقع وش شفتي وهالاشياء. خلصتي شي الوصف البسيط، قام المسؤول اسألك انزين بعض الأسئلة، تجاوبينه بأي طريقة؟
4: اللي شفته يعني.
2: اي تكونين يعني مثلا شوي خايفة لأنك مثلا قدام رجل قاعد سين وجيم، ولا مثلا تقولين لا بس خلاص انا ما عندي اكثر من اللي انا قلته، ولا تكونين هادئه وواثقه من نفسك وتتكلمين؟
4: طبعا بكون هادئه وواثقه من نفسي وبتكلم وبجاوبه وبقول لك كل اللي تفته.
2: حلو تمام ممتاز. واهم شيء ان احنا ما نقعد نضيف اشياء متاكدين منها او من عندنا، لان في البلاغ الدقه مطلوبه اكثر من الكلام، تكونين دقيقه في المعلومه اكثر من الكلام اللي فضفاض يعني يكون ما لا سالفة.
4: طبعا.
2: اوكي يا مريم شكرا لك على اتصالك.
1: شكرا يا مريم. وام مريم وناخذ الاتصال. السلام عليكم مساء الخير.
5: الو السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا شيماء.
5: نعم.
1: شلونك الله يسلمك.
5: الحمد لله الله يسلمك.
1: شيماء طلعنا احنا من اذاعه البحرين مع مخرجنا عبد الرحمن بطي واخونا عبد الرحمن موجود مع هدى، وقلنا بنروح حديقة من الحدائق اللي عندنا في البحرين.
2: نعم.
1: حلوين.
2: حلوين.
5: أوكي.
1: انزين. دشينا الحديقة ونبي نستانس إحنا قاعدين. شنو الأشياء اللي إحنا نسويها إن كنا نقول حق الناس إن الحديقة ملك عام حق الدولة؟ شنو التصرفات اللائقة اللي يسويها المواطن والمقيم عندما يذهب إلى الحدائق العامة؟
5: يعني نروح الحديقة مثلاً رحنا له.
1: ايوه
5: نروح مثلا يعني نفرش ما يصير يعني ناخذ كل شيء حقنا نستغل الشيء.
2: حلو.
5: فا

0: نعطي فرصة يعني حق غيرنا مثلا إذا كانوا يهول يبون يلعبون.
1: عجيب. ما نرفع الصوت.
0: إيه ما نصرخ ما نسوي إزعاج. نتكلم بهدوء.
2: ما نوسخ
0: المكان. وننظف المكان اللي إحنا
1: فيه. يا سلام هذا الكلام. شكرا يا شيماء.
0: شكرا. يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
1: هذه من الأشياء البديهية. حدائق العامة ملك للجميع. عزيز المستمع وعزيز المستمعة فضلا وليس أمرا. إذا بتروحون حديقة.
2: لو سمحت
1: ترى عقبك بي عامل نظافة سلمك الله. فأنت توسخ وتقول عامل النظافة بي.
2: إلا بي.
1: لا يا شيخ. ترضى أن نوسخ مكانك؟
2: صح.
1: الإجابة من بعد الفاصل.

0: سرعة الاستجابة.
1: راونا سرعة الاستجابة عندكم.
2: مرحبا فيكم جديد مستمعينا، وصلنا إلى
3: سرعة الاستجابة.
2: سرعة الاستجابة اللي احنا كلنا ننتظرها حتى احنا.
3: ناخذ المتصل الأول. السلام عليكم، مساء الخير.
4: مساء النور
2: عبد الله.
4: يا هلا
2: يا هلا يا عبد الله، شلونك؟
4: الحمد لله بخير.
2: عبد الله، صح ولا خطأ؟ الأمن مسؤولية الجهات الأمنية فقط.
4: ما سمعت السؤال.
2: صح ولا خطأ؟ الأمن مسؤولية الجهات الأمنية بس.
4: خطأ.
2: خطأ، وإن شاء الله يا رب تكون إجابتك صحيحة يا عبد الله.
3: الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير. سلمان.
5: ألو، السلام عليكم.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شلونكم، شو أخباركم؟ طيبين.
3: سلمان صحيح؟
5: إيه نعم.
3: سؤالك يقول: هل المواطن والمقيم شركاء في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع؟
5: أكيد.
3: مشكور.
5: لازم. إيه.
3: مشكور وتسلم.
5: الله يسلمك.
2: وأنتوا أصل معاكم أكيد، ومعنا اتصال. ألو. لطيفة.
6: ألو، السلام عليكم.
2: لطيفة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطيفة، إذا شفتي خطر يستدعي منك إنك تتدخلين، شنو التصرف الصحيح اللي بتسوينه؟
6: اتصل اول شيء حق 99.
2: ايوه.
6: وانطر لهم يجون وهم يشوفون خاطر بروحهم.
2: اهم
6: يعني
2: شيء انك اتصلتي وبلغتي الجهات المسؤوله.
6: أي.
2: شكرا لك يا لطيفه.
6: عفوا.
3: شكرا لطيفه. ناخذ الاتصال. ياي، السلام عليكم، مساء الخير.
7: الو.
3: الو، مرحبا، مساء الخير.
7: مساء النور.
3: تعرف على الاسم الكريم فاضلا وليس امرا.
7: نورة.
3: نورة، سؤالك يقول: أبي سرعة استجابة بس سهل السؤال.
7: إن شاء الله.
3: صح ولا غلط؟ إذا توقعتي إن شخص ثاني بلغ، هل الأفضل تتجاهلين الموقف؟
7: نعم أخوي، تقول عيد السؤال ما سمعته. قطع.
3: ما علي، سلم إن شاء الله على ساعة.
2: يقطع من عندك.
3: صح ولا غلط؟ على ساعة.
7: نعم.
3: إذا توقعتي شخص آخر يبلغ على موقف معين، هل تتجاهلين الموقف؟ يعني تبلغين ولا ما تبلغين؟
7: لا اتجاهل يعني.
2: تجاهلين؟ اوكي.
7: لا
3: ما فهمت.
2: انا اقول
3: يلا
2: نورة. نورة. نورة. خلاص راحت نورة. راحت نورة. راح.
3: يلا
2: انا
3: الافكتات احس.
2: شفتها؟
3: الافكتات هي اللي ساهمت
2: صدق في انها تروح نورا.
3: اي احس.
2: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن.
3: لا لا لا لا.
2: حرام عليك.
3: ام تركي.
2: ام تركي.
8: نعم.
2: نعم الله عليك، تقصرين على صوت الراديو ولا في احد يمك ولا شو السالفه؟
8: لا لا، مقصره، مو عندي صوت راديو.
2: ام تركي.
8: نعم.
2: شنو أهم المعلومات اللي لازم يتضمنها البلاغ؟ رحتي بتقدمين بلاغ، أهم المعلومات اللي تقولينها وتونا قايلينها.
8: المعلومات، أعطيهم المعلومات.
2: إيه، شنو هي معلومات أهم المعلومات هذه؟
8: أهم المعلومات إنه وين صار بالضبط.
2: أيوة أيوة.
8: ومتى صار والتاريخ.
2: نعم.
8: والوقت.
2: إيه.
8: ومن الأشخاص المعنيين.
2: إيه. يا سلام عليك يا تركي.
8: ووضح يعني الحوادث.
2: يا سلام يا سلام عليك يا تركي.
3: شكرا ام تركي. ناخذ الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير. الو، مرحبا. خالد.
9: اي نعم، تفضل.
3: بالخير، زاد فضلك واحسنت، سلمك الله. سؤالك جدا بسيط. السؤال يقول: بعد ما ابلغ، هل دوري احقق في الموضوع بنفسي؟ نعم ام لا؟
9: لا، ما تحقق في الموضوع، الجهات المعنية هي اللي تبتدي تحقق في الموضوع.
2: يا سلام عليك.
3: نشكر سرعة الاستجابة والجواب اللي أصح من الصحيح، شكرا.
2: يلا بعد ناخذ اتصال من منال.
10: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: زوج منال.
1: زوج منال؟
0: اي نعم.
1: شان قلتوا لنا زوج منال؟ يعني يقول بو زوج منال جديد. اوكي يا زوج منال
0: تفضلي.
1: زاد فضلك. اذا رحت ابلغ اوكي هل اضيف في البلاغ معلومات انا مو متاكد منها؟
0: طبعا لا.
1: طبعا لا. وان شاء الله يا ربي اجابتك لا اجابتك صحيحه بعد. شنو؟ اوكي شكرا زوج منال.
0: يعطيكم
1: مكتبه دي زوج منال عشان ما ننسى.
2: شكرا. ناخذ الاتصال. الو مرحبا مساء الخير. اتوقع منى.
1: منى.
3: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام اهلا وسهلا.
3: يا هلا مرحبا
2: منى. صحيح.
3: اي نعم.
2: سؤالك يقول الالتزام بالقانون جزء من الشراكه المجتمعيه صح ولا غلط؟
3: صح.
2: شكرا.
1: تعجبني السرعه صراحه السرعه تعجبني الحين. الحين بعد منى. منى
4: مرحبا.
1: منى يا منى يا حلوه يا منى.
4: تسلمين من زمان ما حد غناها.
2: الله الله
1: حلفه صدق. ومنى يا منى يا شطره يا منى. زين منى بقول لك شيء.
4: امري حبيبتي.
1: هل المحافظه على الممتلكات العامه مسؤوليه الجميع ولا بس مسؤوليتك انت؟
4: لا مسؤوليه الجميع. وعلى اساسها يكون المكان مريح والناس كلها ترتاح اذا طلعت واذا دخلت واذا سوت اي شيء.
1: يا سلام عليك تستحقين الاغنيه.
4: تسلمين حبيبتي.
1: شكرا. باي باي.
2: انا الحين قبل ما نسحب بسرعه اسال هدى سؤال.
1: اي تفضل.
2: يلا
1: دقيقتين يقول
2: عندي تصلي.
1: بس ضروري تسألني أنا صار عندي فضول.
2: هلو مرحبا مساء الخير يا زهرة.
5: نعم عليكم السلام.
2: أهلا زهرة شلونك؟
5: الحمد لله. أنتم شلونكم جينين؟
2: طيبين الله يسلمك. سؤالك يقول هل التعاون مع رجل الأمن يسهم في تسهيل واجبه نعم أم لا؟
5: نعم.
2: شكرا يا زهرة.
1: وين دي؟ نسي رقم.
2: اوكي لعن انا اتصلت.
1: الو
2: فاطمه.
6: الو
1: فاطمه.
6: ام فاطمه.
1: ها شوفوا شلون ام فاطمه.
6: اي نعم.
1: اوكي يقول لك يا ام فاطمه تعرفين لما يصير حادث لا قدر الله.
6: اي نعم.
1: وتجمهرون عند الحادث الناس. هذه الحادث هل هو يساعد الجهات المختصة أنها تقوم بواجبها؟
6: لا شيخة.
1: لا شيخة. شيخ من رباتش. مشكورة مشكورة وما قصرتي.
2: أوكي بسأل هدى سؤال ونروح حق القرعة. دخلها في القرعة. سؤالك يقول
1: من هني؟
2: سؤالك يقول يا هدى سريع سريع إذا شفتي موقف خطير مو بلازم أواجه الشخص بنفسي صح ولا صح؟
1: صح.
2: نروح حق القرعة. خفتي. يلا نروح القرعة وراجعين لك.
7: يلا نبتدي القرعة.

0: حياكم الله مستمعين الكرام الفايزين في حلقة اليوم: سلمان علي المقلة، فاطمة فؤاد، منال الخلف، وبدرية حمد. بعيدهم مرة ثانية: سلمان علي المقلة، فاطمة فؤاد، منال الخلف، وبدرية حمد.
1: إذن ألف مبروك للفائزين طبعاً. وإذا بنلخص وبنرجع حق كل اللي تكلمنا عنه خلال الساعة، بنعرف أن الشراكة المجتمعية ما تحتاج من الواحد أنه يقوم بدور استثنائي. لما نقول شراكة مجتمعية ما نقصد فيها بس أن احنا نبلغ عن الخطر أو موقف يحتاج أن احنا نتدخل فيه أو جهة مختصة تدخل فيه. شراكة تبدأ قبل هالأشياء كلها، تبدأ من داخل البيت مع الأفراد الأسرة، لما كل واحد يحس بمسؤوليته تجاه الثاني، من الفريج، لما الجار ينتبه لجاره ويسأل عنه ويساعده إذا هو احتاج شيء، وتبدأ من الناس في الشارع وفي الأماكن العامة وفي كل موقف نشوفه أو نشوف فيه أن تصرف بسيط منه ممكن يريح شخص ثاني أو يحمي الشخص الثاني أو يمنع حتى مشكلة.
0: هذا هو باختصار. إذا كنا نتكلم عن الشراكة المجتمعية، تبتدي مع طفلك، تبتدي مع عمك وعمتك وخالك وخالتك، تبتدي بسلوكك وطريقة التفكير مع نفسك، تبتدي حتى من روحتك لصلاة الفجر في المسجد وشغلك في الشارع، وأيضا لما أنت تكون مواطن ورجل أمن واعي تتعامل مع كافة الأحداث. وصلنا معاكم إلى الختام، فتقبلوا تحيات طاقم البرنامج بسرعة اليوم لأن عندنا
1: من الإشراف طبعا تحية زميلتنا الشيخ الزياني،
0: الإعداد هدى درويش،
1: تقديم يونس العيد، وأنا هدى درويش،
0: التنسيق والمتابعة عبد الرحمن الخدري وعائشة أبو عواس.
1: من الإخراج تحية كبيرة توصلكم من عبد الرحمن بطي.
0: بكرة من 5 ل 6 تبت الموجة معانا في برنامج صيفنا. أمان، مع السلامة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ينقر
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: هيت فايب.
3: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
2: 93.3 FM.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى

0: وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية يعطيكم العافية سلمتوا.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

يلم من كثرة بسيطة، بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة. عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة. عدد شعرك

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي تبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.

مالك كل الألم، وزرع البنا على صحر الرمال، الشمع ضيف لا تنطفئ، قصتك أحلى من أحلام الخيال، أحلام.